0: الراديو الحارة، الراديو الحارة.
1: Hello, this is X-Friendly. On behalf of Radio Al-Hara, we're delighted to welcome Faris Ishak to come and broadcast his brand new album, Jasad, here on Radio Al-Hara. Conceived, written and recorded and produced in Bethlehem, his birthplace. He currently lives in Manchester in the UK. And he reached out for another reason, and we thought, wow, what a reason to bring him back to Bethlehem to broadcast his new album. I'll leave it over to Faris, but please enjoy this. It's wonderful, wonderful record.
2: مرحبا، معكم فارس إسحاق، عازف ناي وملحن فلسطيني من مدينة بيت صحور وحاليا مقيم في لندن بريطانيا. كتير سعيد اليوم بمشاركتي في راديو الحارة، واللي من خلاله راح أقدم لكم ألبوم الجديد جسد. جسد هو عمل بيستكشف جمالية آلة الناي بأسلوب معاصر وبيحاكي تطور التكنولوجيا، ولكن بإحساس آلة الناي اللي بتعتمد بشكل تام على تكنولوجيا الجسد وإحساس العازف. الألبوم راح يشارك في جولة عروض عالمية، أهمها صالة آرتر في اسطنبول، ومهرجان الجاز في ملبورن أستراليا، ومهرجان الجاز في لندن، وومكس في إسبانيا. بترككم هلا مع ألبوم جسد وآلة الناي، بتمنى يعجبكم.

0: راديو الحارة، راديو الحارة، راديو الحارة.
1: Eu sou uma fruta cogóia.

هواه إن يأبه وإن لم يأبه، هوى حويت شرقه وغربه، ودمع عين ما كففت غربه، يا غربة الدار ودار الغربة، ويح الفتى إذا أطاع قلبه جرع

أهل بغداد يا أهل المؤات، الحق فيكم صحيح الوصف والذات، لا في الأراضي ولا فوق السماوات. يا بارك الله في تلك العباءات، يا قطرة كل بحر منك مغترف. دعوتك إذ بليت وحان حيني، كطفل ظل مرفوع اليدين، لترفعني إليك بغيمتين، فلم أرى عندما قلبت عيني سوى عنز تعثر في الخرائب. ما عنزة عثرت بل سيدي عثر، ظل وقد برز الأعداء مستترا.

يسمع الصوت من في مصر والشام. إن أصح الجراح الظاهر الدامي، يا كاتم الجرح من عام إلى عام، فليعرف المرء

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخطة هيدي كورونا فيروس. يعني انا وناتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما بطل من الشباك بندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby بيلاقيني حلو شو جاف بيناديني come on baby إيلا دو
1: إيلا دو
0: come on here
1: come on here
0: vieni qui
1: vieni qui
0: oui oui oui
1: no no no
0: oh

0: سلابي مركبة هيك بلو شيري مون أمور I don't like بيجي ابن سلابي مركبة هيك بيلاقيني Hello Sugar بيناديني Come on baby بيلاقيني Hello Sugar بيناديني Come on baby Je vous aime I love you
1: I love you
0: Zagapo
1: Zagapo
0: Oui oui oui
1: No no no
0: oh.